تسلموا من كل ما بيتجي الظلموا مع سلام يسرف الأغيار لغير قلبي يجب الأخيار إلى ما بدي بلا دخاني يا منذ

وسابي في الحال والمآلي وجل بي يا مالك أعراضي رفع العيوب وزف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد فم يا وجل يا رب أني منترف عن العداء لك وأني

مسليا مسلما على نبي فاك كل اقرب واجنبي مسليا مسلما على نبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخرج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرما

واجرتني بالاجر والثواب الى جنانك وبالصواب وجرب جاه المنتقى ياتي مسرة الحديث والايات وانجر علي بركات الفاتحه وجل كلامي للغيوب فاتحه وانجر علي بركات البقره يا من يوجه لغير سقرا وانجر علي بركات ادي امران في الحياه.

يا باقي الذكور أروم نفيد إبليس وما ولاه إلى سواي سرمدا يلاه يلاه سلي أبدا وسلم.

وآتنا الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من أياب نفس يا مقيت القدم وهب لنا العزمة يا وآب يا من لا إياب وذاب وهب لنا العزمة

جاربة إلى المنعزان وجل جميع أجل البركات وسكنات يديا والأركات وسل يا رحيم وتسلمي على رسول ذي المزايا سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل آيات يا لا مسرى يا باقيا ك

يا لا وسلي وتسلم كل حين على ابي بكر رئيس صالحين سيدنا محمد والال وسابي بحال والمال عازب ما يسوى قلبي ابدا الى سواي وسروري ابدا وسلي يا رحمن وتسلم على الذي الى

وسبي في الحال والمآل وليا في القدم لي سيكون لعاد يا من لواء كن فيكون.

وسبيب الحال والمآل بكتاب يسقني جميعا من لم يجبني فإنك سميع ويا أبلي اليوم مسؤول.

فيذبو على الذي قد دعا القسادة إلى سواه وكفى الفسادة. سيدنا محمد والأهل وسبيب

ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة تجب الأقدار إلى سوى النوي والقدار وتسب المبي عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يهمدا ما سلام يقلد البصر على

ولي أوس الإجناني ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

من اشتريت كل ما أني بي بلا إقالة وقت لي ربي لصلاة النيد قلب سمن وليت وسن بسارات زمن نغسل مني يقلد صفا على الذي بين

يا من بي كفيتني مضرا واجعل بروري والدي واصلا إلي ما آخر برور حاصلا واجعل جميع ما جعلت البرور لوالدي قرا.

وابل يا صفا في ليالي وجملة الأنهر ما حيالي وذر جوال بسقائي والنكد لغير سيدي ومني أن كل كد وتجعل الدنيا لي المصالح بعيدة أبدا قديما صالحا وذر خيري جملة المفاسد أبدا تقول

لك ذكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وعمدي صلي صلاة تلك لي تنوير وتلو البدن يا مسوير ما صلاة من دائب بالداء لغير ذات مع الأعداء على المجمل الجميل البصري الأسن الأسن موت البصري سيدنا محمد والآل وسيبي في الحال والمآل قبل يتعجل والتفسير وليأيسن أما تيسيرا وسمع قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكان

ما سلام لي سخي والأمل أسال الذي يكمل الأمل ما سلام لي سخي والأمل أسالح الذي يكمل الأمل مع سلام لي سخي والأمل أسالح الذي

وجلبي نفسي أما أوايا أو نجني بك على تقوايا فخذ ما بخير خير للجنان وكل يات وتنوي للجنان وداس من القلب من الأخيار وجلايات مسر الأخيار وزرع ذاك بسوى مضرتي يا باقي أبقيت لي مصرتي لست بشكري لك في الفرد رجب وفي سوى يا مديما العجب قولي فيك يا من لست أحسن سنة باغ كان لي يا محسن.

لغير ما لقد عفت زبور لا سلام بفلاح يعترف بلا شقاء من خيوج يقترف على الذي قدمتني في أبدي بكبير بلا لقائك بدي يجنا محمد والآلي وسبني في آلي والمآلي وتغبجي

maliku ya quddus ya mukrim ya salli salatan khayra khayri jadib liya bajan khalib ilmin khalib ma salamin daimin liyakra kulla adirin kal kadir mayroon ala alladhi kawnu kalibi daru akanawa libika aydani taru سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ركب لي اليوم وبعد اليوم كوني سررا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يأسى نفاق يا الله يا رحمن يا

تسدلي بأني القديم ما سلام الأفعال يلتقي يقود لي مع رداء ما أشتهي الآن بالآسمي الأربي من لي بي قد تربي أربي سيدنا محمد والآل وزمي بالحال والمآل وقل لي الآثم في أغرابي جميعها يا محيا أمرابي وليا في القتل والتلاوة بغى أجور الغر والحلاوة وجناياتي بسرا

maliku ya qudus ya mukrim ya fata tabab subuli wa anqalaqa babu shikayati nadiyya muliqa imam maha min al bala'i wal maradi ma'isa bi bi fawzi bin kharadi salli salati mi duqalli bin ayan ma su'udi wa taqudu lil bayan مع سلام تايد فايدي يجود لي بأنفع الموايد ألا الذي يجرى جناسي مسان كل يأن القناس في جنع محمد والآل وسبي في الآل والمآل وتجعاني كل يوم خيرا كثيرا صافيا أندومي واجعل مدادي وقلامي يا حبيب إليك من خير كثير يا محبوب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وتلنا الرسوخ واليقينا يا منطقا واليقينا سل صلاة التي تقلد في قلب عبد الورى فتولد على الذي يسرع لزومي أيج البراق بذي الحيزوم في جناء محمد والآل وسابي في الحال والمآل أدقني في كل شيء مكنك يا من طلبتني بفضل ذكرك ولي في التعبير والتفسير خذ المخيبات بالتيسير عدم فؤادي ولساني من نفا وعندك جلي نور البلغاء يا الله ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني من خيري أسمتني من الورى والضير أوجعني الشكر على النعماء يا مولد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على نبي من دق بالمن مع سلام أنت ويغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبضني

وسامي بالحال والمآل واسرد بأقل وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكارم كل المفاسد وللمنجمع الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت دور كل شر لسوى ذاتي بلا رجل وكل سوى ودرر السنين والايام بمخجل القيام والصيام قدر الانس ودور الجن في كل صائر ومستكن ودور ما في الارض والسماء وما بينهما وليقتل الاقوام ودار الدارين فاقبل شكري وارفع للعتب وللفاذكري بان تصلي الصلاه

الحالي وزمي في الحال والمآلي واعتدي عني ما لا ينعثر من المسارة نصرة المنتثر نصرتني بي على الأعداء أسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

فسد بيني وبين الخبر وليد قد دار آل الغبر لصلاة قد عيس العين وإذ بغى مني إنك المؤين مع سلام قد يقود للمنى من سرورا لجميع الأمنا الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل جلبي كليتي معصوما وليا في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا

في أبد أيام يزول لي ضرري أخذ قبل ما اقترب مني بلا إقالة وبها تأني بأخي وجهك الكريم يلي ما لم يعد صالحون قبلي لنا لا مدع لا يدعين من قدر لا تدق لي اللعين ويرب لي اليوم ثلاث من يقين وإنك جني سرور المتقين هل تلي دقيقة في يقضي وفي تركي ولي وزرد بالتاج الوفي لي جدي قدير بالوصول لك وبالفتح وبالتفسير رد إبليس ومن أساء إلى سوى ساتي وما أساء أبي دوام سبر بالجنان براعي والجسد والجنان.

يا من يلين صخرة مثل دكي وزير لي رب ظفير داكا يا من يلقي العبد إن أرداكا وجد فؤادي دائجا في كل ما لم تدو لي ودني معلما فموت وجع دلالي والغضب إلى جيادي وفني كل خطب ودنني بك مع المباي إلى الجنان وددت رباحي أبلي في المباحث أجورا عبادك الغري ولن أجورا ودني عمري عن المعاصي وكل سالم وكل عازي آمن يا رب السماء والأرض يا من له أوسد خير خلقي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني الحارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم.

وسيدي في الحال والمآل وأبلي اليوم وبعد اليوم عزمة كل من أذن ولوم سيد قلبي خير علم وعيا سيد كل خير سعيا سعيا أبتلي يوم شروعي في الكتاب وما لي أعتد عزمت من عتاب ودعني عن معزيك كل يدي وجعلك في على صالحين نيتي وابتلي ذكر مع الحلاوة وقتلي تعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهي

وزمي في الحال والمآل أتجي عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لم يرى يا الله ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا

أزاد عني كل شك ووهم، ولفؤادي قد علما بأم، لصلاة تطرد العيوبا، لغير زادي تكتف الخيوبا، إلى فؤادي نائلا منيرا، مع سلام.

من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عازم من سلبي على الذي ويأبى لي تكريما وبسر النبي.

ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي من قتل جميع البشر ولي سوايا صدق بزن عدم سري لصلاة

وزيدي في الحال والمآل ويا بلي يا ماما باك البصر وجل عيادي للنبي خير بصر الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عرف دمان يا بيعط في رجب لغير ذات يا وقوت نعجب لصلاة لدقل بسمن ولي دقود يقنن كل زمن ما سلام نسم لك دارا يسون لي مقيرني والدارا الذي قم دعوى في البري والبار قاد لي عظيم البري سيدنا محمد والآل وسيدي في

أجر شكر رافع السمين لكل ما يجري مني للجنان وفي الجنان وجدين للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عفيت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالفيدي لصلاة لي تقلب القلوب مع سلام ليجود بألي على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه يجنى محمد والآل وسبي في الحال والمال وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليا بركة الإسراء وأن أكون بسر كل رأي وليا كوني ككل مسري.

بلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لومي صلي صلاة لآياتي تؤمن من المكر مع اليمين مع سلام يتبع رزايا لغير ساكي يجب المزايا لي أبدا بخير كد وأمل على الذي لي يواسم الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتذكر الذي هنا أقول يا غير من يقول ما أقول كتاب ربي.

دار القرار والمنى والمنى. جعل دقدر خليلا يا حبيب يا من غني ببقاء كل طبيب. بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم. أغنيتني أسمتني كرمتني أفتني ملتني بسطني. كونني منجلك البقاء بك وقادني بك تقاء. رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله. ملتني تملك خيري منزلي من خير منزل يسقي نذري. نفد شكي وعدايا ودؤم إلى سقايا.

ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما من ما شاء فعل وما تلت منك يا رب فعل وصلي عني بس

لغير ذاك يسن البقاء هي بلا مكن ولا غرور يجل خفي انفع البرور على الذي ويبتلي محبه وقلت لي كونك لي وخدمه سيدنا محمد والآل وسامي في الحق.

ملك يا قدوس يا مكرم يا قد ولد بيني وبين كل ما لم تدو ليفجد بالعلماء قد ولد بيني وبين كل ما لم تدو ليفجد بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أو سالي للخير في الغد والآسال على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والأيالي وسبي في الحال.

وليد قود مقتدى دعوايا وتلي الخيار من دنياك وقتلي مع رضا سنياك يؤتى المفاسد لغير زادي وقتل العزم في لذاتي لصلاة برضائي عنك تسد لي وبازدياد منك مع سلام ليقلد اليقين تجعلني

محمد والآل وزابي في الحال والمآل وحلبه بيني وبين سوئي في أبد يا مذب المزين أجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زاد فضلا لسواي النار واختل الدرهم والدينار ولي فيك لي ما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وعد بيني أبدا وبين ما يستعاذ من قعونا صل صلاة كل فاسد كسور لغير ذاتي لتدي مربسور بلا خراج مع سلام فائق ليجود أبدا بلائق على الذي سعت لي توحيدي لك بي رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل فما بي أخذت الاتصالا يلوخ بي وتقني انفصالا يا جعيلا قد يفوق زني وزني غيري يا عزيم المنين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ابتلي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلو سج المراد صلي صلاة بفلاح تزدو لي بصلاة بصلاة.

لا شك فيما من علاك جبتني ألنتني بلا أذن فرحتني لينتني أكرمتني مدحتني مدت لي يسرت لي ملتني ما أوتما يسرني مكنتني أذب به وليجد بعصما ومد لي خيرا بغير صدما أقل يومك وأني سليا مسلما على النبي وكليا أقل يومك وأني سليا مسلما على

في الله وذكر وحسن خير عليه صلى الله بالتقييم في الآل وسبي سبي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبتني تنبيا شاكر عليم باقي إلي النفقات بعلوم لك علي شكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة

وسيبي في الحال والمآل وابني اليوم لدى عاداتي وبعد موائب سادادي واكتب لي اليوم وبعد رضا في جملة الأعراج لذكر غربا أسكن عقائدي في توحيدي وتهيبي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوري يا منذرا قد جدت لي بسوري

درا وياقوتا اداما في لذا من يقبل سجدي وجهك الكريم يا من ايادي لدي لن تريم ان تصلي وان تسلم اني على من بيباء العلماء سيدنا محمد والال وسابي بالحال والمال وجل ميقت يا شكور يا من له من انت شكور شكرا واديا وولاية رضا يا من وقاني عدا والمرضى في كل سر وجعلي سهورا لي عبادة حوت مهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل

ملكو يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بلا قضاء يقيني جملة ما لم تدلي يقيني لتبت عظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمآل وهب لي سرا مع الوفاء وتقني النقد مع الجفاء فدع علي فتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيك بالمقتدس.

وسابي بالحال والمال وافعل بيدك رب لي جميع ما اقتدري مع رضاك يا سميع فوض وادي ولساني ويدي الى الجنان باقيا بالافيد ودرني حقائق الاشياء يا مطربا الدجور والافياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليكون سبك اوزلتني يوم وقبل اليوم وبعد اسرا حماء لومي جرت درك العهد للتعظيم وكنت لي بالنسبه

اذكر وعلم وتبارك اجبي وانبع بما يدم على حجبي صل عني سمدا وسلمي على وسيلة شفيعي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي بحال والمآل وارفع بيقي وجهك الكريم تتابتي إليك بالتكريم وعيدك جلاء جل خيري بلا نعاج وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا

وجل يادر بياني عنك وان مراج زدياج منك زدني علما وردا وادبا يا من كفاني زقا والودبا وجعيداك ابدا الى سوا مدردي تقوم لغير سوا وبي جد جنودا وداكا وازغل بغير جدي مداكا وكو تدرع يا سميع.

فسألت بيني وبين ما يضر وألت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فذكري لك وحمدي ماضيا بذكري لوسلم يا إلهي عني على وزير في سبيل المن سيدنا محمد والآل وزر لي في الحال والمآل وزر لي اليوم بك.

وسهمي بالحال والمآل ودرج الذي يسوءني بك في كل قلب معديا بجلبك ليودع فيك لغيري كل ما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من درن القناز والجن والعداء معا والناس صل صلاة بسلام يكملا كل سرور وأمان يشملا.

صل صلاه بسلام يرفعان ما زاني لغير زادي ينفعان بيدي في علن وسري ليجودان بعلى سري على الذي تمولى كلامي بالمد والصلاه مع كلامي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل ومبيقة لغالقة يا من محام عائدي بالحديم محوت أن يصدقت يا لغا يا من ودادي للنبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاه ما عم يلدو ترفع للعرس والكتي من يرفع على الذي تبيت لي تفكري حتى اخذت في العداك عسكري مع

بلا مقاسات ولا قدوان على الذي تنعل نيات وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل ورد كل ما نخى جنابي من ضرر زور وضر النابي ضر عين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وغرر إلى سواه وسوى مقتير لي يا خيدا

araytani qad laka fi nafsi wa fi siwaya ya man kana an muqawifi li salatan janibi tukarrimu ma salam umri yukarrimu alladhi kuni law ma'lumu wa qad li fi qabli ta'limu sayyidina muhammadin wal ali وسابي في الحال والمآل وعزم بجاه العظيم عمري من غير ما يبك يا مؤمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجلقتني وسعتني فشكري.

ومن عيداك من إرادة الآيات يسوءني يا محمدي بآيات وجل وراء في أجورا باقي بلا انتهاء لجنان راقي جلاو يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي اقتربت بالله بغير الدين يا معين إلى سواي اقتربت بالله بغير الدين إلي يا معين مزاجا لخير ناوي كلما يسوع يعذر عيسو لما لصلاة بسلام يرقيان للعرس والكوفي فورا يرضيان على الذي لوى قلامي والمداد مدة أعوام بقد ذي صداد عبادة لك وقدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وسبيل

من بكريم وعزيز سميا صل صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم للذي من كرجوت خيرا بجاهي وعندك فضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلت معتما محكما إجنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأبيا زكاء والولايا ولي ألف ولي ألي آيا أو كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي أديت كل بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شقيا يجدك أبلي وتجلي بمداد وتهمني بخير علم وسداد جدد بالإتام لجب العلوم النافعات يا خبير يا عليم أيبتلي سرع ربي ساعة يا من كفاني كدرات الساعة أغرتني شروع في العلوم يا معطي التأليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صلي على العبد الرسول والنبي من سانني ولي صفات نبي وسلما على مزهد من بلا لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والأهل وسبي في الحال والمآل وليا ذكى عقد في الخيور يا من حباني بالعيادي والدنيا.

من بجميل وكريم سميا لصلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام يقلد رغد وأمزي فيني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا عساب مسيرا كليتي غير اغتساب ألا تبعد جمالي أحمدا من قلمي ما مدى

ila siwa nahwiya wa dajjala ya lawi ya rahmanu ya rahim ya man bi hafidin rafi in qad sumiya salli salatan li muradi tunzilu bila mazaqajin fa anta al munzilu ma salamin yusahhu jasadu muzajjan li ghayna hawi za hadadu ya qaidani mahma anfani waqt li khair jumada thaniya li salatan min ghadat barakat tan khabiya li khairi dhati mulikat ma salamin li yutayyibul watan wali yaqud ma'i wa simratan lilladhi mada'at min ratil khurum li zadi zuri wa mankarum sayyidina muhammadin wal ahli وزبي بالحال والمآل وملكا يا وصفي راضيا عني وارواح جاني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنو به اولى صلي صلاه بسلام عني علي يا واسع واقبل مني رد لي خير زاد يا ابن البصر ما زوج المكان والبصر رد إليه ما يزره وكاد يبوت من ولا حيث يكاد جمال وزد يا جميل واجمعي لو المنع وقل لو اقمعي ملك وقيرك

ردلي الله الذي كاد يفور من الخيار ما نحاني ما يفيد جزبني نافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنع يرفعني جمل الجميل تجميلا يري عجائبا فلذا تخيري لوى ذكوري أبدا على سرور وليجاد بزهوري ودور الله يا رحمن يا رحيم يا من جسكون رافع قد سميا صلي صلاة تقلد البصر تفدي إلى سواي قسمة عشر مع سلام يطرد العينا لغيرنا كي نعبد المعينا على نبي ورسولي أحمد يا من به ساق لخير الكمد وآله وسبه وذبي كل مباء لسواء يذبي وقل يا تلغى

محمد والآل وسامي بالحال والمآل وهزم الشيطان والمكايدا لغيرنا وبكل كايدا وجل بقية آيات الجنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا لصلاة زاد بسر خالدي مع سلام يسون والدي عن ذيق قبر وعذابي مع والدتي يا خير النقم على رسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل بي ذا نظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبلوا مني كرما بجيما فاغ خلائق الى اذي ذمن ومبي ما ساني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى وجل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعي والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا لصلاة النبوة لا ينقطع على الذي بأذى يا منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل حلمي على الوزير بشفيع سلمي العربي الآسمي العلمي سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وأظهر كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماجزا بالأفيدي ودور يحمي وعياني تاليا وزور غير جادي أقضاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا لصلاة تزرف الملوك لغير ذري قتدي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يجر الكلكلي والإجماع على الذي به خلقت كلما خلقت عبدا رسولا معلما يجنا محمد والآل وزبي في الحال والمال وجل عبدك وابك الخليل بجيد لا يكثر قليل وابلغ سعادة الدارين يا من كبى حارك النارين وابلغ توفيق في كل الايات وجل ايات وقير ايات وابلغ زهر والايام بشرا لغا وتقي القياما وجه الفصول والسنين لبزره ورد الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا لصلاتك التي لا تخطر ببالغ بلاغة قد يخطر مع سلام لا يماثل السلام خلق على الحال جوامع الكلام يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وادغنني يا نافعي بشكري عن صبر أو حلم وكل مكري وجعل بفلك العزيم نيتي كالقول والعودة كليتي وادغنني عن موجبات صبري وموجبات الخلم واذكر جبري واجعل كتاب لي كمد الحج والصوم وصلاة أهل نجي واجعل اليرداء مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل على عاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي يا رب دع المعاصي يا من كفاني در كل عازي يا من حماني عن يداك المغوية لك ذكوري قبل يومي تروية وبعد وفقب ذكوري مني هذا أجرات العظيم عني
نيسو كور الفا إلى الكرسي بحر مجلس من علي القدسي يا ملا تكبير وتقديس بقدها لخيرنا إبليس يا ملا تقديم فتمليك أسمتني من ضرر الملوك يا ملا خلق كماله الأمور أفيدني فدنا ذا كل أمين يا نافعا بي كل من يزور أميتني ما ضرني وزير يا من لا أكن فيكون يا مليك أميت كل أن مسقات السلوك علم جلا داو أني إنك لا عند أم بسارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفي النار المحط والكبل صبرتني عن كل مكر ندى كوني غريبا وتبدى الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك فقلي خير عند بقرك آتلي نفيقة لأواي والسوء والإضلال تبقى لسواي من قد زودي إلى الجنات بما ليعطت من المنات يهيت في العرام والمكروه بعزمة من دعما تكري لعد لغيري كل ما لا فائد في وين غير آياتي قائد وسلت لي مسرة الأبرين وقيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا لصلاة تتب الأمراض لغيرنا وتجلع الأغراض مع سلام يفلح القلوب ويجلب الرائب والحليب للذي بيت ويد عني مسافة سلوك يا زلمني سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجب سبلي لك يوم التروية يا من تقاني من غيود مروية وقبل وبعد وسجدي بخير خير ورداك قدلي ورعى في بسكوري يا سكور يا خير من ناجى عبد بسكور ليس سناك سواك يحصير يا باقي أبقيتني يا محسين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيد حافظ قد سمي لصلاة قد تفت من الكدر يا خالقا بإذنه.

وجعل علاما نافعا وجعل آياتي للنبي النافع صلى عليه أبدا وسلم عليه من دي فؤادي علما وهب لي العبد بلا نسيان واعصم بأمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من دي غني وبن

إنك عبدا غنيا بالكتاب إنك على الذي كفيتني ما ساء بجاهي وكل من أساء يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وليا تعظيم كل ما وجب تعظيم يا من يقود من عجب يا من عزمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم عظيم لغير ذاتي العيوب وخلق من فيض والخيوب هب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي أغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا لصلاة جاوز مقولا وتفلح المقول والمنقولا مع سلام يا بشريع مع الحقيقة لنا ذريع إلى الإله والكتاب والرسول يا بلي دنيا وخرى خير رسول على نبي ورسولي سلمي العربي هاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمي لصلاة تجب الغفولا لغير قلبي تمنع الوفولا مع سلام يكسب الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ويبلي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل ومعالي المنع بيومه عرفا وحق سائمه أبلغ معرفا فانظر علي بركات الحرم وجملة سهور وحمي حرمي.

يا معبد الظاهر والمكنون وعلى الحقيقه واللسان يا من يجود لي بفوز وإحسان يا ما يلافات والابدير يا معدل الجيران بعد الدير لصلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنادي تجمع بها على نبض رسول الأبيض يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وزابي بالحال والمآل فأنه يرى الصغار والفصولا ليكما ويبتني الوصولا ولي النبير كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنا وتغنيني بلفظ النسيان لي جتبسه

إن ذاك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحساني وللمنجمعا وإن ذاك جعلا ولي كنوذا يا من يجر زيد والمكنوذا ودر بيقي وجيك الكريم يا واهب البقاء وتكريم إلى سوى زاد يا من حامي بالضرء واسمي من الألحان واسمي وجهك الكريم يقدين والقول والفعل من أهل النقدين جل وجهك الكريم كلي على رداك مكتب

ولسواي سقط جانب أمين لصلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي الذي يزال نافعا على الذي إقدامه أعلاني بلا جن وقب من قلاني يا الله يا واجع يا كبير يا من العظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواه أبدا فيذهب عسلام يجلب الصفاء وزق لي والأمن والأمن.

وسامي في الحال والمآل وضع بسجد لك ربي خولي يا ما ينتغ ربي وجولي أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن تقولي وبتثبت عن تحولي بوداك أن ودا سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي لصلاة قد تقلج الكرم بي أبدا تعلم ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من بي لن ينو نحو يضر مع سلام يسرف الأسواء لغير ذاتي بك واللواء الذي

تطهروا من غير خير كالكلي تمهروا مع سلام يقود محما ذوي الانقلاب والنكر أقوى أفهما على نبيك الكريم جاري من مال في الخلق من مجاري إجنا محمد والآلي وسامي بالحال والمال ويبلي اليوم بالاغتراب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد وزهاد وهب لي التجويد بجهاد وحجة لكل من والاني وادعو لغيري كل من قلاني وجعل توالي في انوار تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآلي وسامي بالحال والمآل وابدا صل علي بالسلام اني كما ملكتني خير الكلام وجل بي نبني لديك باقيات وصالحات

مقتدني لديك يا خير السميع مع سلام يزيد بشرى على المبصر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الخير.

لقد كبري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لقد كبري على من تجدو يا من غيري ساق

لقى على تقريب يا ماخذ ودعاني وتغريب لقى ذكوري ربي من محرمي لقدم ذي الحجة.

تكاتكاللهم بالقيام يا شاهدا اليوم بالصيام تكاتكاللهم بالتارك يا مقفا بمخجن المعركين تكاتكاللهم بسكوني.

عظمتو هل الذي كل يدي بينا متو يجنا محمد والآل وسبيب الآل والمال وعبي

إليك بادئا ومقتفيها صفيت قلبي مبدعا مسددا بجلساني ليقضت مددا وتجواري حين الأعمال الصالحات مقبلة.

سلسلاتن تجمع الخيرين مغجلة دلائل الخيرين على الذي قعد يوم الجمعة مالي أتمادي.

أفيا وعزمه وجهره في سامي وجعل تلاوتي وقت يا حبيب من العبادات اليك يا محبوب ودقني مكرك يا عليم ودقني الغرور يا حليم ودقني سؤال قدائي ابدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد دعا الفساد لغير ذاتي ونبى الحسادا الى سواك.

لغيرنا عاصما من داء يا ربنا يا من له الملك معا الأنبياء مليمنا يجمع صل صلاة تطرد الشيطان لغير ما لقد أوصانا وصلاة من قد يؤيس الأمين مني ومن ذريتي يا معين على نبي ورسول أحمد من بعثوا إلى البرايا حمدا يجنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل فبكتابك يفرج لك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيبا يوطني يا حامي الأنحياء للشيطان صل صلاة لتجر مددا مع سلام ليديم عددا على النبي الآسم العالمين من لواء جرار عالم يعلمين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وزد يد ربي عن غيري أمنا ما عن جسدي أمراضي وزد يد ربي أنك لا حبيب لي من سواك والنبي بعض أحبون ويا ابتدي الاخلاص في توحيدي مثبتا رساله الوحيد ابتني فيما مدى من زمني ما لي ديم بسري وامني رافقني جندك في وقت جاد وزاد علي دار خيري بجاد زهزات ابليس ومن والاه بغير نحو انك الاله لم تنغني حساد او كفار ولا منافقنا او اسفار تاتيني الامال منك السرمدا ومن نبيك رسولي احمدا فصل سرمدا مسلما على في الال وزب وزب يا غلام لج النبي ما يسرى وما ينفع يوهب للاقوام أبلي نبي المبدا القدام ابقى بزاره بلا اقدام احمد المغني تعالى انتنا وكان لي بكل شر وسنا ادب في البر والبر وفي السر والجر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى

على وزي الذي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وزبي بالحال والمال رجب العليم مزارك الكريم لديك يا باقي مزيد لا يديم يا ربنا سل صلاة بارعة مع سلام لنا مسارعة على الذي عديد مدادي مذمذ

يا من لوى وجه الإنساء يا ربنا سلي صلاة تائر مع سلام عداك قائر على الذي عديد وأقلامي مزمن بأقلامي.

يا من لنا أرسلت بصيرا يا ربنا سل صلاتنا مع سلام بردك دائر على الذي أعطيت قتادي بخدمة الدم إلى أوطادي سيدنا محمد والأهل وسبي في الحال والمآل أمن قراتي في لواقل الغرب يا من جبان عداك والمرد.

مجاهدا مغتربا ذنينا سيدنا محمد والآل وزابي في الحال والمآل وقل لوا من قدمي ما سرى يا من كفاني من وسى واخترى واسم بوجهك الكريم عمري من المكاري واصلح امري واجعل فؤادي خزينه العلوم النافعات انك المعطي العليم واجعل جوارحي

كذا به مسليا عليه سيدنا محمد والآل وسر به في الحال والمآل وغلوا من عمري فوق المنى عينك جني سرور الأمنا ربنا هذا لصلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة سلام لا يزال ناميا مما يدرني جاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمد المختار نور جندك وآله وسلمه وتجدي جميع قمتي رضا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قار قامع السلام نور لا ينقطع الا الذي به اذى منقطع.

لك وجهني من عداء واللوم. يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبينك براد جائلة، مع سلام جانب لما أحب، مزاجا لخيرنا ما لا نحب، على وسيلتي إليك أحمد والآل وسبي.

أني أسلي كل شهر وسنة مع سلامك على المصفعين من قاد لي مقبل كل مدعين سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمال وفي الله في كل ما مني صدر من قدم على وطن بلا قدر وجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجعل حياتي عبادة تدوم لو بسارة تقدم قديم وارفع لعهدك وللكرسي نغم يا ذا باسمك القدسي يا الله يا احد انك صمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل والله احد على وسيله نبيك الاحد سيدنا محمد وال اله وسبي

ala nabiy wa rasul ahmada wal ali wa sabbi wa qad ahmada ala nabiy wa rasul ahmada wal ali wa sabbi wa qad ahmada wajaloro fi kulli ibada ya malal ibad wal ibad wa hab li khayr al qalbi fi qatil basar ya khaliqan ja'al du'a khayr al basar وجلوا يا ربي في الثلاثة بما درى أربعة والثلاثة ما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لخير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نذيرها.

أبو سارة الأحد أبلغت أيام من يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك مناداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك مناداك سندا. ألك سلاك بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليد الهجوم والآل والأصحاب والأقبال وزادني إن المعاتب. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى

لوت عيد سمد المسلما وسلام بجميع الآل وسابق الدرع والآل. يا سيدي يا متبا يا من ترى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاة إني تجود بظفر بأن أجاورك من غير تفر.

وقد لك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل وذل وزاد مددي يا من تذيق أغطق القمر صلى عليك من بقولك أمر سلما عليك بالكريم بالآل وذل بالانفرام من بك جملة ذنوبي خبرا كلما علي عليك فرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى هلا عليك من أداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وزادك الغري وقاد المرام لسواي ما يوزقا كفى ما يحرم الارتقاء وجادلي بكثرة التلاوة وذكري وصلاة.

سيدي يا أبو غيبي يا جنبي عن كل شيء أبدا يا جنبي لا عليك من إيمان قرنما بك علينا وعدا من نعما كلما سرد إليه قادا لك بلا مزقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليا ساغ كلما أختار دنيا وغرى بك ذا سلام من الحساب ومن الملام وطيب زمان لي كما أيب وقف أني سمدا ما لا أيب فبك لي كان وساقني رب أتى ربي رب

معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجائي اياتي سافيا لك بي مع الاجار دافيا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا له واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جل جلاله.

كل يدي صفت وصفت نبي توفيق هاد قاد الهام قد الضيالي مال بيام بدد لي اليوم برب الخيب أعزني ممن خلو وخيب لا يتوجه لنبي مطعب أني معد مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني الأبد الغدير.

0: شكرين لرب كريم كان سكارا واتجي منه في الدار يبكارا كتبت شكرا لو ما قدر جود به كوني سعيدا وسكارا وذكارا وجهت وجهي في سر النبي سندي بالاكرم رافعا وهاب سكارا رجوت منه تعالى شكره عمدي ورفع لي مع النعم غفارا رجوت ان يمو الثلاث جمله اني ودقي رحول دار كفارا اني اخاطبه في البر مقتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا فجئتني ربي بالآلاء إبليا أعود البري ردي كل من بارا على النبي سلي بتدليني بالكرماء وارفع وزيرني بعض رفع بكارا ولي في الختمة لسيكون لأحد يعملك فيكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من خدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمخر الأسنى ملتمسا من

آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا.

لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلما، واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسن.

البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعزب ماتها ولتغننا

أجوري على الوهاب جل تكرما على قمتي مختار وهو أجير نصوري كوني أدس الأرز وضعه قديما لخير الخلق وهو نسير يجيبني الكافي به من صال ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده قديم نبي وأمر البرايا لله يسير سار ولامي خلال سواهد بكوني عبد الله وهو سهير سوري وأيامي قد لي سواهد بكوني عبد الله وهو سخير ستوري في دار مده محمدا بنسم ونطر وهو نهم ستور بشوري كتاب الله وسنة غتيم بأعظمها ما له بسور بسوري قال وأغلى أني دبرقا لمرض لسيح عنه مد قصير قرار البراء قال نصارى بكيده وسنو سنونا وسنون قرور ربي تفاتي لا لهم طيبا له من سم والعفات ووقفور لو ردد من أيدي دفاتي لخيره ومني

لودو سابين وارجو رداه ومني لو شكر يدوم كثير فجد بسري من ابقي شكره علي جواء والمكوس هبور وبالقدم رضانه ما يكنه

وشاق المنادي والجناب وقير قنيد بي ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولد والقلب طائب قريبا لدى أداي وهو بصير أموري له

حصيلة شرمدا وفي قلبهم رداء شبور وقد دوم في البرء سير انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الودى تابا لي النفس هنا وأنت بمدعيك الصلاة جدير فلا الغارق رمى يدالي ما يباك أو به للبر أنت نسير فسال خالقي تجيل أبي بمنيتي فسال

هنا وقد يوم سماء تمور. وقني من الفجار والبحر قانما إلى البر والأبرار أنت بصير. فبثث بإهلام بها جلا وكن منيرا بإهلام أنت منير. صلاة وتسليم من الله شرمدا.

ومن لسين رين أفقير داره كما فاس الدين وهو صبور على والد الشبتين.

حنج الذين سابر الوان ربهم كما جادوا من جاء ربي شكفور بما دجي من مالك ندره على سبي شرك بتلني سهين تجور يحسنونني وقد ربي لديهم أسيرا له وكل سم يهور ويرى أشارى للشياطين والهوى وإن رب العرش جل غسير أسير إلى

مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى قير كريم مسير تمزرت بالحب متين مرطلا وبالفرد الوسقى لتيهن نور بيت من ربي ربي موحدا وأولي نشارا.

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تعليما لبيك ربي وصدق وقير قلوب يديك حدك الخديم حدك بنى يدك قائلا فيك يا رب العالمين وفي أبي خلق إليك أمرنا بأن نصلي على نبينا يا من بيت ولا نروم منك أن نصلي على كما أمرنا فزن بنا ولا نروم منك برسول الله عليه قر صلوات الله أن تكتب صلاة وتقليما حنا له وحبلنا هلوما للمدرات ودرات حنا ما صلى من ربي ليس عنا لمدقه سلام محين يا من بيك فتنا كل لعين إهل جميع صلوات ساكنة بالغة إلى نبينا ميام هم نبيك بشير أميات يا من عليه أنزل الآيات وقيدا من قدم القديم مواهب مقدم القديم متصلاة ما دليم سماء إلى نبي شأرار وسماء للمنتقل صيت فاقر مضر به إلى ناس مهن منصغر أو سلسلة بسلام لا يريم له يقودان جميع ما يروم عاد النبي المنتقى وشيد يوم القيامة ما فضيلا آتي نبي المنتقى وسيلا يوم القيامة ما فضيلا كريم رسول الله الساسرين بما هو درجة رفيع تليم من هو لنا مصمود هل لسي مقامه محمود حد رسول

للمرتبى غير برايا أحمد أوصي جميع قدمي والضمد وسل بشارات كريم شمد إلى نبي مدقى محمد نبي يا صمد يا ذكور يا من لا مني دا ذكور على النبي منتقى رسول سل وظلما وجد بشوني لمتابعة لصلاة قلامي أو ذل سلاتك مع صلامي لمتابعة لصلاة قلامي أو ذل سلاتك مع صلامي يسري بجاه المنتقى للمنتقى في من في دوام تنتقى اكتب له سلا علي الباقي بسبب ما قاب ان سباقي للمدوى دم يا كريم ابدا بشارة من قلمه عيش بدا نافع وجه لنبي بنبي بقائبا عن اقرب واجنبي بجاه ارسل له عيش يكون بسبب ما لسيدري مكين يلا ويا رحمن.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بالانتهاء للمطفى سيوسن والوحاء عادوا يا

وصفته بالاتباع حبلسي فطر الدون التي لي باب سور ما تعى في قطيم اكتب شارة تسيد رقدا للمضفى في منا سا وقدا عشي صلاة لا تاكي صلاة لمنتقى مجيب الدعوان أوصي صلاة لا تهاكي صلوات لمن دقاك يا مجيب الدعوات.

احمدا قل صلاة وسلاما سمدا سبحانه ولسا من قبل ان يقصد يا من له قلب يمن سبحانه ولسا من قبل ان يصده يا من له قلب مان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمل ابنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد هبنا نجي جميع ما هبوني قدا من الاشاب وتدمني رقدا امين واسم بالنبي كل يتيم من النشا وتتقبل يتيم الى نبي في آل وسابا قل قدمي وليهب سابا من على قلبي ورا بكل ما يسر وسليا وسلما نعم صلي وسلم دون احد هلا نبيك بشارى بمهد واله وسبي وقل له خير منا وبمسيد جل لهم احد سلي ود احد سلي ود سلم سمدا على قليل قابي باحمد سلام الذي يوجه كبد لابدا على سرور من ابدا للمدقق سعاد وسلام من مالك رمضك مام الملام للمتبار سلام كريم له به وبسر عر وجبلان آية يا باقي يا سالي سبي ودباقي.

على نبي مصطفى مبشرين خير سلام مدي مبشرين للمنتقى قد السلام الله أن أبدل شلات يا إلهي يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت لي ردا وشورا حد رسول الله إياس القدم أبقى سرور من جميع قدم وجي أضاف الورى جملة ما له نويت من فعلي تتما سلام الرجاسي من شمدي هل نبيسي ولا محمد للمنتقى قل ما يسر سرمدا يا قير موطن لا يريني كمدا لمدبا قد صلاة بسلام كما إلي يقط عملا كرام مد سلامك بجاه مصطفى للمصطفى يا من غدا والدفى مد سلامك بجاه مصطفى للمصطفى يا من غدا والدفى وجه لقير انبياء بالانتهاء في به قرمنا العظى يا نبي بيبي قل مني ما لا يسال بدره بمني تلي مسلم أسيم أبدا هل نبي عيش اغطفى أو قلب لا سلام من هب طهود الرجب من المؤلم ألا منتجب لمن لاقت إلى سلهجا من رجب تسليم مهتي عجا ينقال للمطار كل هام من يئنس يا باسط الإنعام مدي ودخليم أني سلاتي لوي من بين فاقلاتي أقول حابرا لمسلم سور بقدمة لمن له قاد سور بدأت بالله ورحمن وبرحيم ملك أسماني بدأت بسم الله والرحمن وبرحيم مالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرت في قمة أريد دائر من إلا يرمت قير سلوان وقر ظلم لمالك غفوان أبقي صلاة وسلام للنبي وآل وصمس تجنبي لبيك الكريم تي مقدمار أوسن لأبدل ورا معظمان لبيك الكريم قلبي بشر بقن مدته لأبدل بشر أجد عي بحق أستمي وقد مسكر وأمور عسمي حبي النبي لا منك منك نسمي.

ko do bi ya way kal karim bi di ya da bi wa takrim la kataba jatu bila idri bisraki sinni ilman saidan idraki لك توجهت بلا إسراك سنديه المن سايدا إدراك رق سقائي وتواسم فحمي وحق يقسم من قطن ووغمي هني للجنات بلا هلال بلا للال وبلا إلال هني للجنات بالحلال بلا لالال وبلا إضلال مدليا فسبقني بركات وشكرا تشكر معهم وحركات

عليم وجنة أفضل بلغه عليم رديد القفر أني كرما لبيك الكريم وتكرما حجتني أني دا حجابا يا من مها صمت والإجابا يهدر من كل

0: مني غدا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر غيره
1: أرضى الله تلامن جرى جبينا ناس بوقت تيون أرضى الله تلامن

على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدائه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمضاء جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرئت أو كتبت أو نزر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتغنى بها العرين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. وجلها من أحب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام.

اللهم بحق وجلائك تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وهين أبدا وهب لنا ذي مهار داك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

سرنګ د سیرو متنا خیسی فکر سرنګ توبا سرنګ بنه کو بیگ دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما گستی شقیا من لم يهوك كولا باج تخيدنا ملاج كو سونو بوروم مونيما ماكو بند مانيكو ندخ مننا كو بند مونيما واو خاينا لولا دخ منان شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتب سونو بوروم بن تخيدي كيب كوما باج ci lawhul mahfuz.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي

0: كفيتني إبليس عند جوالي ناجيت بيا
1: يا عبد خادم النبي وامر البرايا لله يسير فارع العيال قد لي شاهد بكونيا عبد الله وهو سهير فداري في دارين مثي محمد بنسم ونصر وهو نهم الشتور بصريت كتاب الله وسنتي التي بأحسنها ما نهى بشور خسوري خلت والأهل عني تورخت لمد الذي أنه المدي وخسير نريتك تجيك بيك موش بفهم خسوري سمن جلية كلهم خلت ميتنا والأهل تنبول ميت tawara xat saare nañu leen département dima ci geejgi waye yow yalla xamal ne limati la ci amul madi wax yi tag sa yonent bi di borom ngeen la ci madinatu munawwar moma yobbe li ne rasulullah yak ma ne ken do wajam nani kuma lebal woor ma fayla ciep te caroline la fay def nan dem jaarima tuba ci badin ma won la dama lay fay nu ñu jaarima mané ko munema ana do door ye mané ko jabali daat sen kay toge nako munema ana yoni cheikh yi da jaar di yengal mané ko farna munema ana jakk yi nga da julle mané ko maxena ba daanu munema na ko def store war 4 km yeb radio yi di ko capté ni do do yi majil ko ni cang ko ba jamba ke nir ko da ko buti len ci yani cheikh la jaar na ko do sama de fer ak godron ba toba ha so xol tet ne man ko am ne man dem
2: ko la no wala lu ani da la rahat le radi et la je o ma di o khaziru khala la la la la na sara bi kaydihim

0: تبت من عيب صفاتي لخيره ومني لو أهل علي اللمير لا دبت سعب إن وأرجور له ومني لو زور يدوم كثير فجهت ببسر منه أبحي شكوره عليه سواء والمكوس بور وفي القلب من رلوانه ما وكنه لنين عن دين فلانه البور لما لا عن ديراني أن فاكرا على سر الشر والخبير خبير رليت به ربا يستخر ما يسعى لمن سعى بتيسيري وهو خدير فأكرم به ربا نفاهني الهدى وساخ المنالي والجنب أخير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني ساكر وفقير أموري لو فهولت والقلب طيب قريبا لدى الهداي وهو بشير رفيقي كتاب لي والمصطفى النبي واثاب وفي البر اين ادور اخاطب بالمد وهو بتيبه ويني له جار هناك يزور اخاطبه وهو وسيلة سرمدا وفي القلب مني من رلاه سرور وخاتمته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبد لأن أساه نعى وأنت بمديك الصلاة الجدير فسأل خالي خير أولى الهدى الإيمان بما أهوب به للبر أنت النسير فذا الخالخي تهجيل أو بي بمنيتي فذا كال المولى الكريم يسير عليك الصلاة منه جل مسلما ما لآل ولا سعبي نهم بدور ومنه صلاة ما سلام إليك يا مناك الكريم يا من نداه بهور أهلي وهي الذي هنا وهذا اليوم فما والتمور أخذني يا سفيه وسيلتي نيالا أخذني خط لما أخذني قد يعلم خط لي ورسول الله قد يعلم خط لي يا سفيه واجرم سما وسيلتي تيسوي رواي هنا في شادنا خادنا قلق يوم سما وتمور مورم bis bañi dajja sama aussi wék jant bi dindi bidi wi dindi wèr bi dajji soosi guddi garab yi ngat ci geejji lepp boro ba kérok ya xesni
1: ya nabi wa diladi ana khadi yawm as-samaa'u tamuru
0: akhudni min al-fujari wal bahru khaniman ila al-barri wal abrari anta bashiru fa basir salil islami بهاجلا وكن منيرا بها الإسلام أنت منير
1: فرادا وتسليم من الله جرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه لشي كل يخي وينير مع الآل ولا سعد أرسلوا دعما سبيأني كل من سيجور على خير صديق رلوان ربهم كما خارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروق من ربه رلا كبير كما قد سب وهو وسير ومنه لشي نورين أبخير له كما بعث بالنورين وهو الشبور على والد السبتين أثنى عرلا كما أباد الهدى بسيفه وهو سهير على جملة الأصحاب رلوان ربهم كما جاهدوا من جار بيس كفور بهم ارتجي من مالكين ثروه على سرس اركب تسليس حين تجور يسنونني واغتصر بي لديهم اسيرا لهم والكل سم يهور أسارة أسارة ساتيني والهواء وإني إلى رب الأرض جل أسير أسير إلى أسل البر والبر هابدا ولسوا إلى الفجار أول أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير كريم مسير تمسكت بالهبل المتين مرتلا وبالهروة الوصاة التي هي نور بيثرت من ربي لرب موهيدا وأولي النشارة والبهور

0: mbokk talibé yi xassida gi ngeen di waji deglu jëm mi serigne salih mbacké ibnu serigne fadil mbacké ibnu serigne shuaib mbacké ibnu qadim rasulillah mo koy jang mudde po nak ak samedi 15 septembre 2012 ñoo ngi ñaan ci barké xassida gi képp ko xamni dekk nga jang mi yalla na la sa borom jéggal say bakkar te bañ la ka topati ba faw ci barké Cheikh Touba ci barké xassida Cheikh Touba bismillah
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافعة في مدائح الشافعة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نظر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجعلها مما تتغنى بها الهور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام

بس الإفادة بخرق هذا للأولياء بس الموالي ليس الختال مرد الرجال الأسخياء.

مع المشاهير وقت الصبايا. أنت حبيبي يا من حبيبي بلا عيوب ولا سبب.

بمن لديك مصر عليك هند الرماء عليك سلم ذهبا وكرم من بك عظم أهل اهتمائي.

ذاك النسيب ذاك الحجيب باب الهباء وهو النفيس فلا تخيس وهو الرئيس للأنبياء شمس السموس رأس الرؤوس عير الأنيس للأولياء

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنسومة في كل وقت وحين أبدا آمين. وهب ناسمها رضاك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كل أبي حمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كل أبي

فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن.

نافع صل وتسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واذكر كتبيا نافع صل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد.

أوسي لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوسي البشارات لصف مدمنة مد لكل موصن وموصنة أعلى بشارات ترى مصصنة وجه لأمة رسول الله عليه خير الصلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون هاجي منك بلا حقد ولا تهاجي نفيت إبليس لغيري أبدا.

مكرم بالأمن صفى خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الدر وفيدي وكفى ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى والفيضان حمدت حمدا يسوق سرمدا.

ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين ظلموني قبل نهت مضرتي كذاك الكبل عني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن

أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان النجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما تراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري زابت يسر خير

ويا قادر يا مقتدر يا من إلي يأجور يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت مثل خسيد

ولم تذل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك فعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما.

وكفن أحد بمال غيري ساخ كل من جاد أكرمني بخله والله أعد ربي ولم يكن له كفن أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا بي كفاني الكمد واجعل الأكرم أنفع الكرم والدرري بغير رد من صرم أصلك.

0: مسلما على مساغي الخلا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مساغي الخلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سيرن توبا نينا سا سونو تودي نيت سي ساكانام نغا واخ لو باخ تي رافيت ليغا خام سي موم تي بو تود موك اي عيبام داخ ييويت امغا اي عيب
2: دان لاي توبا موندو اس دان لاي توبا موندو اس دان لاي توبا موندو

فإنني أقدم بما اصطفى من ظنني غير قديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفى من ظنني غير قديم المصطفى فإنني

أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت ففهمت فقلت وقولك الحق ووعدك الصدق فنقرك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم الأسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منت به علي كما حفظته عليهم فقلت إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبكي جلتي مبكي طالبي yeen ñi dugul ci Touba Monde bi ci seen radio Khassir online Touba Monde bi nek fi ci Touba Italie kaddu gi dabay ko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedou Muntaha Mbacke mom Cheikh Mohamedou Bassir ñi ngi leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tudde Zadul Mouridine di waxtaan yeen leen di tan di ko jël ci lenn ci njabot ak serigne bi ñen ko baxo def rek waxtu jot manam bu juroom benn waxtu joté ci ngone ci bis bu ne tambale altane ba aljuma ñu inn waxtaan yo xamne leen nakoy tanal nin daawbe waxtaan rek waxtu ne dini ubi waxtaan wi wax ki wara def waxtaan yi

وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

قديم من صلاته محمد. بسم الله الرحمن وبرهيم خلل الأمان. الحمد لله على الكتاب ما صفيه المسيب العتاب. سيدنا محمد القيل وراء من قال لي قيمته وشورا. ثم صلاة الله والسلام على السيمين لهم أغلام. ثم صلاة الله وسلام على السيمين لهم أغلام. سيدنا ذبينا مقدمين حين الذي تسكن لدي قدمين. محمد وسيلتي وجلتي عن الأحادي وأصحاب الجمطين وآلي وصحبه أبرأني في الهير والمعارف تكرار. هذا وقدي قدمة تقر حي النبي بها كما تبر. نوت من سلام قمة تزر مشفعا به كفيد معصر. قرنت برب البرايا قمة لمن بجاهه قواني ظبما. أحمد ولا خراج من ضرر وكل شيء وعناء وقرر. الكروس لم يجور شيدا بسر ولا يجور نهوي كيدا. حمدا وشكرا لا سما برورا رب ولا وسطا قرورا. تقود نائبا تسل مقدما مصليا بها على من قدما. مرتجا كوني قديما اصنع وانا فوز بالمقر اصنع. ملتمسا من مالك ان ينفع بها لصي يريد ان يمضى بها. جاء الله بجاه المصطفى سلام عليه بسلام للدفاع. نزل مباركا يقيل سابا كما لسيك ابدني وسابا. ارجو ستم هابدة لله مهر كتابه ورسول الله. سميت جالبة المراقب في آجل كآجل مراقب. قد زرفت للمراد قائلا ما جفا بيتا أو قائلا. إن الله وملائكته يسلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسهديك وقير كله بيدك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على الأكرم القلق لديك قائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا. أمرنا بأن نصلي على سيدنا من البنية ولا محمد ونسلم على يا باقي مبقيد سمد مولا. فسمد انسلي وسلم يا كريم عني عليه وتقني ما أرم. سد عليه بجميع الآل ما سلام وتجي سؤال. سد عليه في جميع صحب ما سلام والطول لهب. وفر لكل مؤمن ومؤمنا مقرطا لكل خير مطمنا. وفر لكل مسلم ومسلما مقرطا تصم من ظلما. وفر لكل مسلم ومسلما مقرطا لهم تقوم وصنا. يلا وسلم ابدا وسلما هلا نبي نقوم قرن ما سيدنا محمد والآلين
وصلي بلال وقل المالين يا من به تعز خير الانبياء من رهين قبل الاغبياء سلم دلي من الم النبي وظل وصل وسم مقيم يا من من الناس ما اصمت قيم ولا وسن وزمت سلم سليم زمت عليه في علي من دمي اليه وسل يا رحمن بدخل على سيب جفا طحنين سيدنا محمد والآلين وصبي بلال والمعارين يا آمر القرن ولا به اقبلا كما أدمته بها والغضبلا سل علي ولسلم كليهم يا لوسل مع الصالحين وسل يا رحيم بسلام على سيد سله أغلام سيدنا محمد والآل وصل يا من جاء رب المآل يا خير منذر وقاب أصبلا وقير منصر حباب بصملا سل بالظلم أرى من طفى أرى من فاها في قلقي وقلقي دباها سل بدليم على من ضاها في قلقي وقلقي دباها سيدنا محمد والغالي وسبي بلال والمالي كما بك تعس من سيدان ونظر القلوب كالأوطان وفي بار توفي شابا وآلي ومطر الشابا وسألنا بركات البصلاء وطهنا عن قدوة بأصبلاء وسألنا بركات فاتها وهل دلاء ناب عصب الماتاء وطلنا بك المغتار لنا بهم النبي المغتار وصل رمضان عليم بسلام كما إلي قطع أهلنا الكلام وطاقنا بألف تعوشين ما يستعص منه يا معرسين وذاب لبني كل لحيم وكل ما لم ترده لي يا مهيم ولتقنا ببابي كل عبن ولتهنا عن جالبات النقبن وتقنا بسالك كل سليم وعن حرام اغنى بهنين ولدرنا بالله عن سواهم ما كل ما لوجهه نهواهم قل بقيه حروفها لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبنا باقباء البسمة والسين والميم شرور كملا وحبنا بداي في الدارين ما يدفع هارين والنارين وأبلنا بزنه سهادا في دار والآل وقرق هادا وأبلنا بزنه سهادا في الهال والآطي وقرق هادا وأبلنا بمن ملك يسر وبيسر يعنينا عما عصر وهب لنا إلها بألفين بقين شيار ونوير مخلفين وعب لنا بلا من لطف المعاجلة مع البشارات ولطف آجلة قرقتني بألف مخين نين المقامات ولا بقين فسيت المدر بدليل بلا نهايتي على نبي مقبلا سيدنا محمد والآلين وصبياني وتجوزالين بحرمة البلاط المنيع سلام جاء بزريع سيدنا محمد المسلمين والآل والصب وكل مسلمين ولتغني عن داوسادي
يا واحدا في وقته وفاطم وفي بالي وجده اسما لي من ودن وكن واسما بأرمة البسملة المباركة يا من لوق القبل مشاركة صل وصلي ضمدا يداه على نبينا ومن والاه سيدنا محمد بن علي وصبي من له معالي وليا فيك ضوام البركة بقير مدرك وقير مشرك وطني بك سراتي وطني قير بسنجاتي وطني بك سهنجاتي وطني قير بسنجاتي وليباري بجميل أركات وشكماتي ويهلها بركات يا من بيت راس من إبليس وكل شيء قرا فقليشا لك ذكوري بل أمن قالدين يا هالي عن ولد ووالدين أسم لقين جاتي سيتانا وليرثي وطن أوتانا بغرمة الألف في التاوسين خليه اسم يا معوسين بحمده تجاوز بدا حبا يلوس بي عيش بدا بحرمة الواب إلي وجاء ما رمت من كرما متجا بحرمة الشارع أزيل كل من يسوى بذن من أمنا عيش من بالباي ولا مين عبلي بركة وليلين باقيا بطريكات وليا بلاي أنظى عباد ولي أدم قير سوق وصبات والنبي أقميني كل من لهين من قدمه وتكني والتهين ورد عاقلون كل من مرد لقير ما يدرني ميس ورد واسقنا كل سيطان مريد بأظم سيطان لا مه يريد ولي قير الله نعشر نورا ولا قل مني المرى وبسقى مدين للسيطان لقر ما ملقه وغضانا وبسقى مدين للسيطان لقر ما ملقه وغضانا يضاق ما يسلمني لابيس وليس ينهوني بك الأورقين بتاي وجه طواف إلى قير جادي يا أبي سمي لا بألف سيدان أسم مبراب لدي يا من قديم شقراب بنونه أبدا للنهر جميل ما هات من كن وكل يا زمين بألف رجيم أسم مراب جابل وسط صراب بلا ميل ومضى متطرفين وتبيه بوال عرفين برا يرد له ما قصدا هي من الدر حيث رصدا بجي من إشر أيميل أبضا لما يصوني وما لم يهبدا بلا يزوق لقيرين الواحد القهار مقر القيرين بنني ما تأولي قائر وليه سوق صحنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا سلي وسلم ظلمة على النبي سيد كل أقرب وعينين سيدنا محمد وباركين يا واحدا في الملك لم يشاركين ووجي سيطان والمكايدة لقرنه لا تصلي كايدا وتبني مغلة وحسدا ولا تظني فاشدا أو مفسدا وليكن بأركات سرمدا وسكنات وعيات يحمدا وعيش لهين من جلعب يا من له شر يشاء النعب وتقني مصاريب أقبلا وليكن بزن بالبصملا وليا بالبيت أصبقا
وجوب قل كل نب طبقا واليابس نساء الأصنام يا مخنن حلقني من ضعظنا وليعب من هو ما فدرا مني من السي ومن الكلرين وليعب يا رب إجراما بألم لا كريم المطالين ولي بلا مين حبل البين منك جميلين ما انظر بيني ولي بي عبد جميل يا من لما لم تدني لصوامين بألف رحمن لي إجابة أبي أبض جار بالمجابة ولي بلامه لسانا صدق وقل لي أبرني شانا ولي برائر البال يدوم من قنص وحنان يا قديم ويا برغب نبرها يا من لبابي أطيت الله وليا بمي ملكا عاجلا بلا حساب وسم ملكا عاجلا ومدلي بالغ المذوبا يا واهنا يا الله يمضي القلوب وليا بنون نورا يصهى ومنك نقدر الله يقدر وليا بآل رحيم إكرام سنهم وسيط رحيم وليا بسار سن ورد بالله والله وقل للقرار وليا بآله هباء مهن يولي ما يصعد تجباء وليا بآله يسر البلاء وسلم وكل يذكر ما وقت بلاء وليا بممه ما والهيوب جميع طيل وهما بقيوم يا رب هذا لي وسلم سرمدا على نبي ورسول يا أحمد وآلي وصحبي والأنبياء والمصلين والتكل لي ربي ويل بأقويك الكريم يا وهب إثمتك والتكريم رمضان زاد الخير بركات وسكنات اسكن مهم والبركات يا ربنا كثراني وسلام سني دوامة ما تدي من سماء هل سي قدرته ما سماء سيدنا محمد من سماء وآله وصحبه ووجهه يا من ربي ثرمدا توجهه كل عد لشبع جنابي يا من رحم ليصاع النابي وزر عليه بركات دون الروم ولشبع يكب كل ما يطر يا سالفا قل يا قد نادما يا من جباني بنبي شادما كما جادي والبيوه الباليا جعلت قيل مصاع راديا سلم بني من بلندي على نبي لا يسين غائم سيدنا محمد والآلين وصبي بلال والمالين ويا القيام ومداد الإله والرسول جندا عن كل لاب ويا الكتابة كالأعمال أصلاة لي قرآن ويا البيت الكريم قطيم بركة لليسر الشاف غطيم ويا الرجال مضافاه رافيم من أصل من بروره والمعروفين ويا البيت اسمي فوق صوميم وقيري من مالها اللومين وقل تفسير وطأمينا لأبدا ما رد آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سلي سلاطا بسلام سرمدا على سي سميته محمدا وعلي وسري سندقا يا قافة وهي بارتقا سلي بتعليمك ربا همدا على سي سميته بأمدا وعلي وسري وكل متقين يا من بهدى ثلاثة المتقين
وصل يا رب اللوم هامد هلا مؤصل شما آمد وعلي وتبيء دوني يا كاب إدراك وطبين وصل من علي ويهل النساء بابا الدماء يا دقنشاء سلم سلم يا أميد على سيشمات محمود وآله وسبيه أباه يا وهبا بمعطباه وسل يا فضل توحيد على سيشمات وحيد وآله ما ساب المهترين يا من بهين يا وهب تقيرتين وسلم علي يا كريم وقل لي كل ما أرون سلي وسلم يا رسيد على سيدي بدا ترسيد ولزي سمته وهيدا يا واحدا قبله طويلا وعلي وتبي ساداتي يا مروي بدن هاداتي سلي وسلم وهيب سمائي على معصب سماه ماهي بارب صبي القمادي أتارين كرم الحمادي وصلي المسلم يا قادر يا من إلى رداي قبادر على معصب سماه آسر وغالب صبي لسين باشر سل على حاقب ووفاق ما سلامك وصل وجاها فعلي وزبي أجيلا يا من بأريدني عبد الله سلالا قم ولا ياسينا ما سلامك وزر تغصينا والي وزبي أيما يا من ششو لقير قما وصليا وسلما يا قاهر على معصم سماه تاهر وسبي رجالي يا من هما كني عن لوجالي سلي وسلم يا مقتدر يا من لا مرلاتي أقدر حلبي سمعته متار والله وسبي جسي محر وسلم مع سلام طيب الذي سميته بطيب والله وسبي سوي المن عقلي يا قيام موجب تراقبي سلي وسلم لا مؤيدي على سي سميته بسيدي ولا وصل النجوم خيري يا من هداني للفحل خيري سلي وسلم يا جميل يا من يفي من كلي المامون على سي شمعته رسول كما به منك أطاني سول وآله وسبه والتجهل سر أكبر الدن ينجهني سل وسل من يا بليم حل الذي سمعته النبي وآله وسب الأقياس يا من ينبي قياس سل وسل من يا سلم المصمع برسول رحمة وآله وسبي أخيار يا من غداني بلا خيار سلي وسلم يا ذا الكرم على نبي المطبى محترم وآل وأصحابه أهل النور يا من غمل عن تصنير وسلي وسلم يا نبي يا من تفي من كل الممافه على سي سمته بقيمين ولا لأصحاب آل سيمين يا مالكا تعبده المجان سلالا نبي شما وجامه ولا لأصحاب أهل المدين وسلما يا مخن بالودين يا من غداور لا وقد فيه سلالة شماعة مخطفين فآلي وسبي سموسين يا باق ما مهن رموسين وسلم علي في جميه يا قير هاد الناد سميه سل وسلم يا من سبي
الذي سمعتهم مقطين تعالي وزبي مكرمين يا من لوي كريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراهين على رسول منك بالملاهين وظالم صيابي أهبابي يا محمد بألي ألبابي صل وسلم يا منير على نبيك رسول الله وعلي وزبي سيدا يا من ربى كني وقلبي عدا صل وسلم يا أنيس آمنين هل سمعته بكاملين وعلي وزبي ولأمل يسر مني يتقبل همل صل وسلم على إجلين حبيبك المقدم القليل وآله وسبيل شهودين يا مطر من دار العصورين فلا عاند بيهد كسر أجل وبسم سالك المدسرين يا ربي صلى لي ما قد بزر مؤيدا مني حاسدا وزرين وسلمنا لي بآل كرام وسبيا من يجود بالمرام صلي وسلمنا يا مجمل على سمعته مشمل تعال وزبي المعصمين وفرع من نسم المقربين صلي وسلم يا إلهي على ذي سمعته عبدالله فادي وسبي بكلهم وعندك راني شرور الصالحين صل بتخليم الإله على المسمى بحبيب الله وعلي وزبي مفضلين وأبابي بزين مبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بزبي الله وعلى الأصحاب يا سندرين وعلى نذكر واذكر المصرين صل وسلم يا إلهي هل مسمى بنجي إلهي والمساب أرباب نغال وبي البشر أنهم يا قيروال صل وسلم يا إلهي هل مسمى بكريم الله وعلي وصبي سوى الهمم يا من لقير يتوجه لمن سيعلى قادم كل الأنبياء وقادم سلطرا ربيا وعلي وزبي وسلم يا من يوجه لقيره اللهم صل وسلم يا مقيدنه على سي سمعته بمهين وعلي واستصابي أهل سقين يا مهي المنسك وطبقين صلي وسلم يا بيت المنجين على سي سمعته بمنجين والي وسبي أطالين يا مهي الكسن والمطالين فلا رب سما وشاكر وسلم يا من لهم مشاكر والي وسبي سنبر يا من توقف عليه في شرور صلي على من اسمه مسكر

يا ساكن بغداد يذكرون وسلم عليهم في الأرجام وسلم واذكر عليك الله نشام في الأعلام بسماء ناصر يا من به يمهو الناصر مسلم عليهم في الأرجام وسبي ولتقب المشان شام سلم سلم يا نسير ألسي شمعته منصور وصبي أنصاري يا عبد البطن والأبشار سلم وسلم يا منين رام حمى بالدين رام وآلي وصبي المعجرين وليبكوني شو شاكرين سلالة نبي الموت جايبا مسلما وهو نبي طوبا ودائب الأصحاب بتكرار يا وهبا فلا هئ ولا ضرار سلالة ملمو أريش قبل عليكم حسه الأريش مسلما والي وصحبي وطلبي خلصاء الأخدين سلسلة ما هاتفين على سي سماتو محلون واري وصبي وبلقا نسمي قارسا يملقا يمنه أيام وسور سجال عام الإذن شهين وصل من علي في دار الكرام وصبي يا من قول قطرام يا باق من كون قليء شاهد سلامة بن سماء شاهد واري

سلا رامن المسهيدين وغال وسلم سوي فاخين وسلمن وآبنا الغفاخين يا من ملائك دوسود سلا رامن اسمه مصمود والي وصبي وسلما وضع بقبله لمن طالما إليه قبل دعوة النسوها ويلشاني في رداء بضيا يملو جمال وتفصيل سلالة من المبشير علي وطبي وسلمي ويا البجاي رداد قلمي يا من لا من كتابي بشر سلالة مشبه مبسر والي وصبي مع سلام ويا الكلام يبي خير كلام يا من جرت من النشور سل على من اسمه نسير وعلي وسبي وسلم ويا طوالي في شرور لما يا من هندي اذاك ينسر سل على ما يسمع منسر وعلي وسبي وسلم يا مالي حاسبا ام اسلم يا من وعد بي النور سلالة بدر اسمه نور ولا لمصب وسلم سلمدا يا من يوجه لقائه كمضى يا ناس من كل من تدراج سلم دخني من على سراج فالي وسبي وبسري بسين شامي قرى بصري يا من لي من كل يبسر لي رباه سلالة منهم مشباه والله وصل وسلك وتجن لي بكوني بكل من مجنون يا من كتاب نشد قوضا سلام جسم دودا والله وصل وسلم أبدا وبدر بيأمن تغبضا سلي بدلينك يا قرين هل سمعت مهديين واني ماسيا بقيرا وبدل بيض ظلم بشرا يا من بي كل يتيد نور سل على من اسمه منير فالي وسبي وسلما واضرب الطالي بهدور الهلما سلم سليم يا مجيب داهي على ذي سمتهم بداهي واني ماسيا بالكملي واذكروا قائدي واذكروا عملين أنبيل منهني أدون سلي على من اسمه مدهون ولا لبلا سابق الاستباع ما طلب بأمان يطبع يا من يجوني به هجيب سلي على من اسمه مجيب قالي وسبي وسلم وسبتاي بشكوك الله يا من بيد غلط أنجاب سلي على من اسمه مجاب والي وصبي مع سلام وهم بالتالي في العمى والملام وسلم وسلم يا حي على كريم اسمه وفي والله على وصبي سي سقاي ورق لقلت ما يقاي يا من به لم يمني أدو سلي على من اسمه عفو ولا على وصف سيدنا يا من بين تهني جناي وسلم علي وقبل سكريم وتمني عن جانبات المغرب يا من بين قالوا لي مرلي سلي على من اسمه ولي وسلم علي بآل كرام وصبي وصم بسلم من سلام وسلم يا قريب حلذي سمعت وقل قريب وظل وصب سيل قتال يا عاصما كني من لقدار يا ربي انهني لتامين سلالة من المؤمن يا ربي انهني لتامين سلالة من المؤمن وسلم بيبي ويعلم كبي كفا يري قلوب دون الندين يا مبي فارقني تقمين سلالة من اسمه مامون والله والاصحاب والمسلمين
ويربي فضل القيوب قلمين سلم سلمنا يا حليم على ذي سمته كريم ولا للصعب والسبيل يا مغنيا عن ألم وشبرين يا بين جاف كرم سلالا من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأدم بالذاك مهجماعة بلا عدو وبلا قمون يا باقني كنت بالمامون يا بين قالوا لي تمكين سلالا من المكين وسلم علي في آل وبين أصاب بلال شم ما يفين يا به كم تنهني فتون سلالا من اسمه متين ولا المسال بتسليم والبركات قل لا تهنين يا اكرم الكون كل يدين سلالا من اسمه الدين ولا لوصاب سوي سيانا ما ثلاث وفني قيانا يا رافل لبيك يسكون حمل سجالا من هموم عمل وغال غصب سميت ورهيم ما سلام والتقى للأمرهيم يا من إليه الحاج والوسول سجالا من اسمه وسول وآله وسبي وسلما وبتواليف ونوصل ما وآله وصبي وسلما وبتواليف ونوصل ما يا من به أمنا وقوى سلالا من اسمه شوقوا وسلم من خلال بصب ما وبتوالي في مقامات ما يا باقي يتقود رحمة سلب تلي من ألا سيور ما ولا لبصب سريح الطائم وكل كلين يرد بلا قطاع يا قلم ذن رايس كان سلال المبل المكان ولا للصعب والسلمة كما ببسيق الرسول لما يا قيم أسق وقيل من يطاب سلالة سيسيقا لمطاب وآله وسبي وسلمة وبأن القلب لزي تعلم يا من يشك كل مؤمن يتيم سلم الرحم من هلا عاد المتيم وسبي إخواني فضل لقيري كل ذي ودواني سل على قليل صديق رحمة بسرى وسنيا مدي منهما سل على قدمي صديق رحمة بسرى وسنيا مدي منهما ولا لولا صعب وجه المسيم أبل توفيق وقير حقسيم سل على قوس وقيس وقياس وسلم يا من ما بلا اضطياب ولا لوصب سبيل منافه وليكن يا قرم قنافه سلال أدية الإله فهو ذو القدرات الله ونمد الله وسلم سرمدا ولا لوصب وسهي المدا بقي جميع المسلمين يا عزيز ومن يقبل فدتي مع لفين عوز سلامك يا هادك المقيم محمد هو سراط مستقيم ولا لبصب وقد يسمع كليتي يا من قباني شطما سلم وسلم يا الهي على سي سمي تسير الله ولا لبصب سمين مساكرين يا من قباني مبرك الماكرين سلي وسلم يا إلهي على سي سميت صيب الله ولا لبصب بكل سالم يا من قباني بك كن مسالم سلي وسلم يا إلهي على سي سميت صيب الله ولا لبصب سبيل الواني يا مخلم أرنا أن ندواني يا قرم من ناجى ومن يراقب سلالا لن يمني لشاخي وآله وسبيه ما صراب ولجنان من يحب غير الكلام لبيك الكريم أبي للجنان
سرك بالقران الطيب الجمال وسلم على سجدا المطبع والممتقى والمتبع وسلم الوارد وشابا وبسقاء عجين شابا ويبسك لها من وسقنا من يريد من طال عن سنا وبكتابة رب ربي كل مطالي لوجه ربي وبكلامي وبالإسارة إذ مريد يلب الإنارة يا ويقول يا المختار سلام على زول المختار وسلم باري وسبي وقد يل من منير الله بي يا ربي يجوني سنين سلالة نره والأمي وعالي وذهب سبن هودي ما ظلام وتدم سهودي يا ميت القرني أجور سلالة بالاسم أجير ما سلامك بالأريم شابي يا من دعائي سمنا يا من تطبي والكبار سلالة من اسم جبار بجميع آلي وزد في الهار وبالمآلي صلاة أسيمك أكرمي على نبي قاسم اشتكرني صلاة أسيم أكرمي على أبي قاسم سيتكرمي وآله وسبه مع سلام كما به مع الضلال والسلام سعاد وحب ليد فيما على أبي سيد إبراهيم ما سلامي بأري جرام وسبي كما بين المرام ما سلامي بأري الكرام وسبي كما بين المرام سات من يجول لي بالطيبين على ببال كرام طيبين ما سلامي بأري جرام وسبي كما طلع بالانسلام صاد باخن كان لي بتاهرين على أبي نورك برايا طائرين وعلي بزبي بالنجام ماذا من جالب ما يستام أذكى سلام يسد برايا أنفهين هذا من جولة مستفهين وعلي بزبي كما معها بيسا يسو جمالي فمها سلي وصلي من عيار فيهم على سيس ما توسى فيهم والله الأسد وهم كلهم عبادة لك بقير كلهم وسلم وسلم يا مؤمن على سيس ما توما يمنهم وعلي وذبي أخياري ياني هم نسى أخياري سلالة سالق والمسلم الصادق صدق صلاة تسلهم لا سلام وجمه الآلين وسبين في الآل والمآلين يا قرن لي محجر تصدقين سلي وسلم على المصدقين يا طبيعي يا من يكوب كبرت عصنا هي الدعوة الأكوب علي وطبيعي يا من يكوب كبرت عصنا هي الدعوة الأكوب سلي وسلم يا إلهي العالمين أنا بي سيد كل المرسلين وآل وسب وهم شورا يا من قواني هدى والمقراب يا من يباهي بكرام المتقين سلالة ما هي إيمان المتقين فآل وسبي وسلم وعندك هلني سرور الهمام يا باقيا يقود لي تحسينا سلم طلي من هلا ياسينا وآلي وسبي وقلين حجاي والباقي ورلم وجلين سلالة من قدر لألينا القيل القري محجلين وسلم علي في آل وفين أصابي يا من يسونه يفين سل وسلم يا رغمان حلا قليل كوما ما مانو مداري وسبي واذكرني على الكرام وبهم بشرني سلات ناس أسيم برني على صفي في البرايا برني ما ظلامي وعليما
سيابي كما مسايا جمع أزكى سلام يكمره بالبرين هذا بالغن ورا مبرين وعلي وسبي كما صام بدر ولي مدلتي واب سلال وجهه ونسيه وسلم المنسل الفسيه بان وصفي وحبلي طلع بمسارين قبلي سلال ناري والوكيل وسلم يا وايب توكيل والي وسبي وبسبي شكرا اكيما منك سارع بيا سلالا من اسمه كفيل ومطلق له تنفيل والي وصبي مع سلامي وليكن بدينك الاسلامي سلي وسلم يا

الكاف روح قدس فلبتهم على مقدس عمد من كاف روح قدس ولا لباس بسيه تعبدين يا عاصفا كل جوا وكبرين فلوسلم خائما بالقسيم حيا إمام الروح القسيم وعليه ما جميع سعبين يا واتم وصالي برهبين فلالا فارق روح أقيم ما سلا من قيد للعقيم بار وصفي مو جميل مصاني بقلقل عن بصمين فلالا مبلغ الموصولي الواتر سافي وزير تقصيم وسلم علي فلان نشاب وسلم واسكن به نصان نشاب ويزيد آثوا كرامة بي وللناس من قل مرامة يوم الوجود بضى والقدم فلا على من اسمه مقدم وسابق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء وسائق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سل على من اسمه عزيز وسلم وآله وسبيه يا من قواني جاربات مهبين يا من قواني كل جان يهتدين سيالا قبل الهاد المتنين وفل وسلما في الآلين وسلم في آلك وفي المآلين سلم سلم يا بطاهم على سيس ما دمتاهم وعلي وسبي بطرين ما ندوي دار دون درنين سلام اسمه مفضل وفاطمة سلام يفضل والي وسبي وفضلي كليتي بالمنطقة المفدلين سلام طارقي ناسي يا قلم قلي بالجناسي ولا علي ولا سهد بتسميم يا واي ما تقريم وتقريم سلام مفتاع رحمة به مفتاع جنة مسيرا بالدهيم وسلم علي في آل سلام وسبي يا من يبعي بي شراب سلم صلي قارق أصماني حيا نبي من إيماني وآله وسبي واسقلني إماطي وسيدا يعلم يا من أركن سايقيني أنا بالعلم يقيني صلي وسلم بجميع آلي وسلم في الآل والمآلي سلم أطلي مثل الميراتي على نبي دلائل القيلات وآلي وسبي سبيل همل وهلبي سنصنع أفضل العمل في الآل مسيحين لصنعات ما طلع من جالبين لصنعات وآله وسبه قيد أمه ولا توجه لجاتي القمام سلالان لجميع نيرات وعلم العدى مقيم المسرات وصل ماضي في الآل معاه شابه وللمناقر المهاب فلبدل من العصفهم عن جنة صلاة وزن فوهم وآله وسبه ونظرهم سيبتي وتدرق بالشبرين إلى الأهل الغزاء والمبارا في كل قيل ساري بشفاء إلى الأهل الغزاء والبارا في كل قيل ساري بشفاء وعلي وتبي بسلامي يا من كفاني نورك المرامي وعلي وسببي سلامي يا من قواني نورك المرامين يا قير مسلو مقامين على نبي سير المقامين سلب ذلك من ألاف العارين وسبي في العلي والمعارين يا هذا الوجود من فارق قدم سيالا مسن الشاه بالقدم وسلم علي بالأكرام وسلم فيه جلال الحرام يا ربنا دل على مخصوصين بالنس والمجد على مخصوصين بدرب علي وسلم سرمدا بلال وصمي وكل

0: أرجعنا بي بجزيلة على النبي السائب وسيلة ولا لباس بالذي نفاق كما به لم يوني نفاق صلاة من عملني من قومي على النبي المندقى سي سيفين وآله وسبي ما سلام كما أتى منه بأمن الكلام على النبي سايب فتيلا صلاة من قدل تفليلا ولا لوصى بما تهليم كما بين كان بتعليم صلاة من فيه أجل وأسار على وزن سايب النسار ما ظلام بجميع آله وسبي في العلي والمعالي صلي وسلم على مصمم بسيف الهجة يا من طمام وآله وسبيه يا من جعل قد سيك قمة قيار من جعل صلي وسلم بعد الأوتان على نبي السيب سلطان وآله وسبيه يا من صلح كل سبيلك قريب مظل صلي وسلم يا مسير الدائم على رسول صاحب الرداء وآله وسبه يا من أنار فؤاد كل متقي من بسط نار ثلاث البجة البديهة أسعي بدرجة رفيها ما ظلام الدين في العار وسبه في الحال والمآل صل وسلم على ذي تاج يا من بفضل زر التاج عيسى المغفر والمهاج والآل وسبي شرور الراج يا من على أذك صوت وائي خلاص السايب اللوائي صل وسلم في جميع آري وسبي في الهار والمآري يا ريب الأمان وإذراخي خلاص السايب البراخي صل وسلم في جميع آري وسبي في العلي والمآل وليكن بعدلية يا ما يبوى القطاع وليكن بصدق والإخلاص يا ويب الكفاف والقلاص سلام ما ملا بلا ذنوب هنبي سايبي القليب ما ترامي بأري كرام وسبي كما هباب الامسلام سلب ظالم على من ديام بسيف القاتل يا من ضيام سلب ظالم على من ضيام بسيف القاتل يا من ضيام وعلي وزني يا من قلم لقلب كل من حديد من قلم يا من يكره لنا كرام على نبي سيب الغلام سلب وزني بجميع الآريم وسبي ولتجم شعاري حلاص سايب البراري سل وسلم بسل نظاري من آله وسبي وانصرني بمبنيك ربي بسرني حلا نبي سايب البياني سل وسلم بسل نياري من آله وسبي وكني بلا مهارات ونبر كني سل وسلم على فصيه بك لسان مزيل فسيح والي وصبي وللألين كل من لم يؤمن بكطرين تلال المطار أسن قيرين مترم جران إياس القيرين وسلم علي في آلي شام وسلم واذكر كرما ما صن شام عرب ورهيم وسيم بربي إلا ممن ما أهين صلي وسلم بجميع الآلين وسبي في الهر والمآلين صلي وسلم على عينهم وصير الكون باد الدمحين واري وسبي واري بلا أصل يا قرم المهمين صلي وسلم يا منيم البرين على ذي سمعت عين القرين واري وسبي وبالبرار اللي بلا دابة ولا قرين سلم وسلم يا إلهي النبي ليس لله ولا لوسد بيات الله يا من هماني عن المناهي يا من عمرك من لقلقي سلال المطر صار القلقي وسلم علي في آل وبين شابي في آل سمم ما يفين يا باقني كان دون قممي قد سلاد لقتي بالممين وسلم علي في آل ما شابي يا من بأين شمها طلب الدهن من علاه سهراب والراب رتب كاذب الكلاب سلب الدليل من ألاعي شعرب والراب رتب كاذب الكرب وعلي وطبي وطهمدين حسن أمام المهن سمدين سلب الدليل من ألاعي سردين بدين تمام وكريم المحرجين وآلي ما سعب الكملين والفجر ميك الكريم عمرين يا ربنا صل وسلم سمدا حال به المصايا احمدا يا رب عاد لوسلم ابدا على صل وشرور عبدا يا ربنا صل وسلم قليل على نبيك امام الصالحين يا ربنا صل وسلم بابر على قل سراج من ابرين يا ربنا صل وسلم سمدا على سمد محمدا وعلي وذبي وقل لمن يقوص نسام فيه كل شمن وحبله جنة ما تغتار له لديك إنك المغتار وطم علي من سنوبين يا من بجاي سنوبين وهل من يقره أو يكتبه قال المرنى يمن أطني كتبين وعلي من أبي زغو أو غسلا بأي وين بنبي أملا
1: Bamondo bi dina wërëngal këpp.